الليل وقت بتاع في مصطفى المنوه فرش دير بتاع في صداع كيربس مانيك بتاع نيسي لنوه أسفا مشير انسوش دور في مصطفى سم نميد نوه مانيك بتاع نيسي لنوه أسفا سيرو في نوه Now,

0: 19 حديث أسبوعي للأستاذ فكري أباظة المحامي والصحفي.
1: مفيش.
2: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي إيه الحكاية؟

الفيلم موقف بتاعه في بصائر غلوه ترشتير بتاعه في صراح كيربس مريح بتاعنا يسيل غلوه أسفا مشير انسويش دو في بصائر خم نمير نوفا مريح بتاعنا يسيل أسفا مشير في نوفا Now we're the door of it. It's a snatch, you chew him now.

قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما تعبدون ولا أعبد ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا لن أعبد ذات بغير وكم

0: وجيت الايه ازاي يا اختي ولا ارقص ولا مستنيعه.
1: 9 و10 حديث اسبوعي للاستاذ فكري اباظة المحامي والصحفي.
2: مفيش.
3: وبتعيطي كمان؟ ما تقولي لي ايه الحكايه؟

فالأوف بعينيها. تقول للألفة تستحي فتحل تبكى الإلاد بالأذن والقرى والأعاي والفئات. تقول

اولادي بالاحمر ماني جبرنا الغسلامي يجيب الغسلامي ماني القرنوات يجي تشوم الغدره ماني وليات يجي في ولينا

عرفهم عندي وليات يدير في ولينا قلت على أولاد بالأحمر ماني نقرأ وسلامي سيدي بغو سلامي الزلوات يدي والعراضي كون

يبكي وليده نروح نزوره نروح نزوره نروح نزوره ما العرب تيجي الصفا والمروه سلام عليكم تيجي جمعة ماني نوابيتو نوابيتو نوابيتو نوابيتو

استعجدب لفلاغوتي سا كيزي ساعات مدب بدور عقودات بسوا دم عمر ادمي قمر لكيونا عالك ودن داسبنو ناشنات لن يالا راسا چنبلن وغني وقلن اندابة جنزمن قدرو تري مقن عن يارك استيس ديس يليت يليت عرشي دس دس دس يليت يليت عرشي دس دس

0: schreibe.
1: Alter, mein Handy. Du Schirin. كل دخلة وكل خرجة يبدأ يقصوا فيه. كل غزرة بتوعنا. كأنهم يقرأ كل شيء عن وجهي.

0: سيناريو تقدر تعملي فيه مشكلة.
1: قولي بدأ مشكلة جديد. كل يوم مو عذاب. كل مرة نحس حاجة من بدني مشيت.

0: نسيت باش نقلك حاجة نتعدى قلي سيد علي توفى
1: اخبار سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرت مواجهة أخرى اللي في بالي دفنته مع أمي قلت روحي راجع للقصر اللي هربت منه توا 10 سنين لك الليلة المشومة سكيت تخليني مرعوبة حتى سيدي علي مات وهز حكايتي معاه اليوم خايفة نجم اخلق عليك